حاجة. يا بدي كارلي جنو من ميتون مالو مالو كل من جوتو كيرو شيلين كلا تتكويني نموال هادي مالي قارا يا بدي كارلي جنو كونجي ديو ورا ديانيا ينو يدي ينينو انا قبنا ينو عبير موت وبدي نوتي ميتين ني قم شامل برنو ينو ميت جوكدا برمتو روبا Bella bella che vecchie Johnny Jake non merda Come è? Io avevi carni che non